ene mataw ilahin bu wami rappelay tek kon lolou ci kemtan yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fa ak yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi وجعل لكم مدفلن من الجبال تدجي اكنانا اي لاقوكاي مي بيرن خيوال اي لاقوكاي بوتي دوجي مودال لي لاق من لا سغال لنين اكنان ننا مواضع فيها كالكهوف والحصون متخ الفقر الرازي داي وقت تفسيرم با لما كانت بلاد العرب شديده الحر وحاجتهم الى الظل والدفع الحر شديدة ولف لهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير تجكب نعرف كلبة تقاتم جرم ينفكو أك جرم يت كننك أكنانك بك عرب خي موي كن حمل أحمال بينا كن ركي عرب موي لب لو خمن من لا فقل نجلو مبامو فقل لبتو مملا عرب بي وقت كن جمع بنا موي أكنانا وجعل لكم مدفل لن سرابيل أيّره سرابيل أيّره ممتم جمع سربال سجاج نينا كل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال لب لو خمني من اسنكو الصل مدن أب سميس ولا مدن غرام بو نينا لولا لمن دون سربال لكو عرب جتو دي ودمتي فقر رازي نون لاي كاتي واخ من كن تقيكم الحر مودلن فغال تانغور وي وسرابيل اك ينن ييري تقيكم موم مودلن فغال باسكم سين دوله مانام بو خخ جوتي نيكو واخ مبيو كون درو يويتام كذلك نكني يتم لي متى موم يالا نعمته خيولم وي ولعلكم لعلكم خينا تسلمون ngen womatu ci mom subhanahu wa ta'ala muné kon fa in tawallaw bu ngen dumo yo nak lim tambali lim ci xewal bas aaji sar bi tambali ba legi ngen dumo yo ko fa innama 'alayka yaw len rek mo la wal war yo sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gnu fak ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf loolu lañ ko yobbe kon mbokk yi ñuy top ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk at ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërëm moy deglu yeb fi ak la wër ci asak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoyit ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañu soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku top ñomit yalla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

والتكذيب والإنكار، فلا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد، فنحن لهم بالمرصاد. بدما جي تفسير القرطبي جوك فك جيروم خاتم نيت تيمر اك فك اك جيروم بن تي لا واخ جوجي نيك نون لاكو ففري. أفمن يلقى في النار مو نداخ كو خامي دنج كوي تابال ساورا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي تائبا ولا من يأتي آمنا يوم القيامة. مو نداخ كيغا خامي دنج كوي ساني ساورا مو مور نكو ني لوم غودو غودو فان الى ساورا مور نكو ني لوم غات غات فان الى ساورا. mu ndax kii xayul moo gën am wala boog man yaati aminan ku ñëw àllaaxira ànd ko bu wóolute yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba ñaar ñii dañu yem. xam nga ne man yulxaa fi nnaar tabarkàlla man yaati aminan moo ko gën fuuf surtout fasilat aaya ñeen fukk. yàlla neen i'malu ma shi'tum i'malu jëf leen ma shi'tum lépp lu ngeen bëgg a def. innahu li wóor mooy bima ta'maluuna basir lépp lu ngeen def ku ko xam la ko gis la. moom jalla jalaluhu wa azza kamal. inna alladhina kafaru bi zikri ñi nga xam ne dañoo weddi alquran inna alladhina ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi bi zikri ci alquran lamma jaahum ba leen alquran dikkalee mu ne ngeen baal mu wax wa innahu ci alquran kat la kitabun aziz téere la bu tedd. waaw inna alladhina kafaru bi zikri lamma jaahum wa innahu la kitabun aziz te it kat téere la boo xam ne bii téere la bu tedd la moom alquranul karim bi nga xam ne moom la yàlla di wax ni wa innahu la kitabun aziz te it laa yatihi al batilu min bayni yadayhi wa min xalfihi ay caaxaan ay yàqkat mën nañoo jóge fu nekk dugal seen loxo fu nekk bëgg a yàq ba mu des alquranul karim. moom laa yatihi al batilu min bayni yadayhi nit mën na koo jéem a yàq waaye yaxam yi kenn mënu ko. nit mën na koo jéem a yàq waaye kenn mënu koo yàq ba mu ne yaxeet nu yàgg-yàgg rek mu nekk fi moom alquranul karim. moo tax يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تبارك الله لا يأتيه الباطل من بين يديه لك يا الله بخون ومن خلفه أكتدنا لو هاي بري بري بخفين كويبا بوك بند فو يب من من جانغو كخمن تبارك الله يو لغي وخ يا الله كوخ. boo jëlee mbindum keneen nag mbaa ñeneen mbaa feneen boo waxee boo noppee ñëpp daañu xam ne lii du wax yàlla say wax la yow. moom daal laa yaatihi al baatilu min bayni yadayhi wala min xalfi. alquran caaxaan du ko jógee ndeyjoor du ko jógee càmmoñ du ko jógee biir du ko jógee biti min bayni yadayhi wala min xalfi تنزيل من حكيم حميد واتلا وابو خمني من جوغي تا كو تا دكا جل جلاله جار تي كو خمني كي كو خرن لا. تنزيل من حكيم حميد القران من جوغي تي كو خرن حميد سنت لال. moo tax

0: كان له قار
1: فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكثرت صلوات الله وسلامه عليه ودمتي التفسير الكبير للرازي جكت نعرفك بأن ختم نعرفك أكنيت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقلنا لوقنا جاء جكنا الحق دق وزهق الدمنا الباطل تاخا إن الباطل تاخا كان زهقا نكن الدم مبامتواتكو إن الباطل كان زهقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دق دقنا إسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفا روات فسييني مومي موماني يب لا تخبى جاء الحق ونجي ينييني تبارك الله يتنمي نجمي دفكين بادمي يال دكوية ترى سبحانه وتعالى يتنمي كوشي وقتاني نبو يتنمي كوشي القرآني يتنمي كوشي عادة يتنمي كوشي ياري يتنمي كوشي مدمي بنيوم يب تبارك الله كوشي نت tambal ni wut sir bu jot di waddu tambal ni wut musor tek ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni bajjene seeni yaay duñ leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa te tabarakallah cheikh dande wax ni buñu pousse ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bi do nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tek sa loxo rek bu barigo ba dawe ñu ne ya ci bok nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko wër gi yaram yalla neena wun nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci ñigam al qur'an ci ñigam al qur'an wun nasilu dana wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci ñiko gëm manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نيواتي تاع القرآن دي لو خا داي فاج فيبرو رير اك فيبرو نياك خام مودي نياري فيبر يوي نيكون تاع الفاتحه المغضوب عليهم من فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين من فيبر الضلال نياري فيبر يوي تبارك الله القرآن داي فاج ويذهب صدا النفس من الهوى والدنس والسفح والحسد amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jàngé alquran da lay jàngal né ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalu fim jaar ba am ko sofa jaaré am ko su ko defé lolé boko jàngé sa xol daal yim ni ah kon kat ki may bopam li da la di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeey mayma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yi neex diko lek dafa ne ko anna laki hadha fujeli muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man kom ya may ci li ci ya mëna may legi may ma do yalla da dikoy may do momit yalla nu la mel bo gise nit lam koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la loli wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'u wa rahma alqur'an nek na shifa ci febari yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jit fet ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi jëm na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwara mu tibbu suuf jang ci lam ci jang xani ko gaña la ca xew xew ca khafatu badr tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama akhir nak yenen ci al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dugal nak mom al qur'an al zalimin tuñ kadi illa khasara lujul attat alquran mom togn kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waw azalimun ci ngay xamni waw ndax man ci zalimun la bokku wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu duggu sey sidit xamal ne boko ci zalimun ya nga bokku ci mu'minun lay waye bu fekke ne deglu ay cindim cindim ay gitar ak tamashi sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bop yow ya nga bokku ci zalimun tabarakallah sa xol mi ngi lank ولا يزيد الظالمين الا قصارا خول نغ يالا دو ديفال نيت ñar mu bëgg ñar yu am safan ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما دوما دبق نياري أم سفان دوما دوما من يبق نياري نيت ولا نياري نيت ولا جروم نيت ولا فك نيت نخبا بخير نيت كان الأت نيت وهي بدون لي دوما دوما بن بق سفارة بق نرخ كمثال لي لك أكل يسيري manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaan lool muñu ta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool muñu ta nek yeneene nek yoyu tabarakallah ilmu alquran bi jinjé fi wala yazulul zalimin illa qasara surat al-isra'i ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna bunu masani xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sante yalla fatte gërem nit ñi wa iza an'amna duñu xewalan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moy mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ñuko defal nga gis mu tam ñaan waaw man kay bama defé nangam xamul na né mënuma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mum dong wa isa massahu bukalale nak af sharru musiba mu febar mba mu ñak kana mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku mom dama adam bob yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul waxal ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس ريك نيار يوم ريك ما في ام واديو خامني تي نجوف ريك لي خي اك واديو خامني تي تيدنغ ريك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخ ني نيتي ماسكا يو نيوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba démé ci ben baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko bolé na'budu waaw maska gu djuggi mo ñi xey ci ñub duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarkalla ñu li mel ak maska gu lonku lu gi mom ñom gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñom suñu xey ñu leen di wo ñu leen di pamte ya ci def li ya ci def la maska gu lonku lu gi nak mo nekk ci digënt bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngalu bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu jup tabarakallah ba légui am nañu melni masque bu dëng gogu na'budu bu masque bu lonku lu gogu kon xol mel nit ñi kullun ya'malu ala shakilati kulé yaangi jëf ci sa système yaangi jëf ci sa terlin bi nga yaakar né moy sa jëf motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دمهم لنت بيرم رجل نت بيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمني أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمني تي جمغ سما برم تبارك وتعالى مولغن خم تبارك الله ولا موم دمسا مولخم يسألونك عن الروح عايزيني بقى جانج سبب نزولم مودي ابن عباس رضي الله عنهما نانا قريش دنيو مسبق يهودي دنيو بقى جان جوخني لو خمنا دنيو كوي الله صلى الله عليه وسلم مير بنيو منا تونت نسان لوك يهودي دلن واو كون دنيو كوي الله روح دنيو كوي الله روح لخ يهودي دنيو عم خم خم ñu defu seen xam xam mo tax ñu bok al maghdubu alayhi ñak jëf diko xam xam ma lañ ko yobbe al qur'an ñu ne way as'alunaka anir ruh qul ar ruh min amri rabbi ba demé ci asbabun nuzul lil wahidi khatum timir ak juroom ben fuk ak juroom ñet waxi abda ibn abbas joji indi nañ ko ci way as'alunaka dara ñi nga lay laaj anir ruhi ki lan moy ruh lan moy ruh قل لنا الروح روح من امر ربي من بوك تي سما مير بروم مير لا ما خامني يالا جاغ لا و خامكو اك ني ني تول اك فوم نيك اك نو مل وما أوديتم جخن لين من العلم تخم خم بمن الدكو روح إلا قليلا لدو تودي جخن لين تخم خم بمن الدكو روح إلا قليلا لدو تودي كندما دم منتخم روح من رخم نديرو نك أتيرو جن لولا أم تخم خم روح وما أوديتم من العلم إلا قليلا لنا خم دار تخم خم روح moy lim nek mi ngi dundu lim nekou day dé fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio dé ñak roox doto ma dig nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na roox lutax est ce roox bi nek al karaba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax mi wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mo dal di ñak ba ba courant bi del suwat tabarkal nakono nga gis ni kuy waxu de ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da la gis ni bu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nak kom lo xamne jawher la bo xamne tabarkallah lu jara top to la ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bu gutuna tuddu sa bu jenne ci yow nga fanan fora lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañum ko ko laaw sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey lom lom ay sey jaaro yobule ci alla ba dilu ci keer gi togg ay ceb lek mom roof mo bi قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مومرو مومنك نياك خام جينكو نياك خام تخنا كودو يالا مونو ترل دوم ادمي اورينتاسيون يو باخ لي ني مانا جار مو ديفار سينو غلو تاي ماي لن جام تاي اك اول كين مونو كو كودو يالا نده كودو يالا خامو لي روح تا روح تي نيت لا نيك يارام نيك تي نيت تا ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter ben bi te mënu bu jëf loolu tax du fatti bi maana yaram yu bu jëlé 50% roog jël 50% bo don orienter ben bi rek ngay man way bu jël doko man motax doom adama su jangul alquran rek mok ak neew ñoy yam doom adama su xamul li alquran danaka mok neew yoy moy yam tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yam kene ka nako bay mu mokoy tane tabarakallah wama utitum min alilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku soro nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro de sa bakkan di dundu bu ñuy warati daf lay nakari bu ñuy warati daf lay ñetti da ngay bañ warati kat di tabarakallah motax nakte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam bo gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan muy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di kontan gis ñoo xamne seen ruh muy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñoom seen yoy daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra ayat 5 fuk ak juroom yalla nen wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub dam jextak billahi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyuna lam yalla nena yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bi ñu demé ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr te waxatu inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon limala wax yépp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko bëgg tutal fim ko tek tegu fak tan waye da koy won mom moy kan walakin shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la wax lañ la kenn ci ñun moko alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yoonte bi wax ne ku ci fatte ci yeen ak ay bu wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nadhhabanna ñu yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do dara dessa dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca loola ma nangu wakiilan aleyna kuy wakirlu sa mbir yi pour nangu wat ko ci man delo la ko الله أكبر سو مكو جولن تيو امول كين تي مندي سي كوم ني جوغي تي مندي سي نييو تي مان يالا ني يالا ليغا جولي سي علي الصلاه والسلام ني لا بغ ني جوخان مكو ما جخ كو ناخ نانغام كي نانغام سو بابا كين دوكو مان تي نيت ني موم دال دار تي وكو سي يو الا رحمه من ربك لودو يرمندي كو جوغي سبحانه سبحان وتعالى ان فضله باخاي موم يالا كان نكنا عليك تيو كبيرا دوري ديلوري يالا باخ جيم باخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام اخي باخ غوري تبارك الله ان فضله كان عليك كبيرا معناه حيث انزل عليك القران واعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الاولين والاخرين والمقصود بالايه الامتنان على الرسول بالقران والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد امته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينكو سما مباخ تي يو لوري تبارك الله فنيو نود تودو ما تودو كوي دوجو سي دين بو ما تودو تودو ما دافال لا لو خامي دافلو مكو كين واتي تي تيري بيغا نري تي تيري جوخلا المقام المحمود جوخلا الكوثر دافلا خاتم المرسلين دافلا سيد الاولين يوي ييب مالاكو دافال تبارك الله كون ليما لا دافال lu reuy de ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxe subhanahu wa ta'ala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ngi koy ñaanal qul nal alquran jima la joxna la in tama'at sudajala sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an ya'tu ci bëgg indi بمثل هذا القران كل من القران دي مالو خا مل لا ياتون بنيو اندي بمثله لو ملني القران دي مالو خا مل ولو كان بنكون بعضهم لنك نيوم ظهيرا لبعض دي جيمبالي تي ديس معنا القران دي ني تك جيني في رجوان ديس اي فروم اي سيمينار اي كونغري ناسيونال اك انترناسيونال fuway nek nek fa ñu boole jinné yu mag yeen yu ndaw yi indi ñoom dabar nous ñoom muko salima ñoom rastu jafiqin moolem jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñoom ta husayn ñoom gaay yeb ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi bi ñu indi lo xawme na alquran wala kana ba'du li ba'di khayr wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi في هذا القرآن تلك القرآن دي من كل مثل بطل مثال ويفع أبام بني أكثر الناس يؤفت نجني إلا كفورا نزل أكبر دي الله نجني دال يالا لم لير لير تلك القرآن نعم لن يبقرك موي قنوية دي الله رك تبارك الله سكرة فيكون نجني نعم سنجي برام سبحانه وتعالى ندفل نو توفيق نو تغوفو في آية جرم يتفك أك جرم ينت بني فدجواتي فسكو توتي ñi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ñuy top di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lool bokk na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diongu nek nañu mbokk mi Abi Fay ci Pikine Ikotaf nek nañu Aladji Gan ci syndicat ci Pikine nek nañu daayir bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacke ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacke nek ñu mukal sum sek ci isine ben tali village 2870 neena ñu ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tim ko nek ñu soxna mariam jaay ci cité keur khadim mom tam bokku ci lolu ak soxna yi nga xamne jot nañ fi ñom tam sen lettre tabarakallah ñi rasul tafsir bi diko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam grand medine ci village 620 ak ñu doon ñoom ño xamne ñu ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bo li nga xamne yeste wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci dakar ak liko wër ci 80.9 ak ci tiyas ak liko wër ci 93.7 ak ci kaolack

كان ايه برب بنن ايه ايه دي فنيو نيك في واخنا نغام بام يغ جنن ايه نيو لولا ايه جي دون دوخ ايه جي نكو لول دو دوخ تي يماي دوخ يالله نسا بوما ديفي لول والله تعالى نك اعلم مو غنا خام بما ينزل تي لي واتي قالو ني نه انما انت مفترين يو يونت بي اب سف كات نغا يالله ني بال دي هدت اكثرهم ليب نيوم لا يعلمون نيوم ньо خموت واي موم دب سف كات صلى الله عليه وسلم في ني تول كون ويسا بدلنا ايات مكان ايه ابن عباس رضي الله عنهما كان اذا نزلت ايه فيها شده ثم نسقت قال كفار قريش والله ما كان محمد الا يسخر من اصحابه يامرهم اليوم بامر وينهاهم غدا عنه وانه لا يقول ذلك الا من عند نفسه فنزلت هذه الايه ودم التفسير الكبير للفقر الرازي جوكي نيار فوك ايه تيمك افوك جرام بن فلا وخ جوجي نيك ابن عباس دفني سو ايه مسا نواتي مو ام جافن جافن ني دم بن نفق الايه جوجي اند جنن ايه وا قريش يفر دني واخني صلوات الله والسلام عليه دفا ياب صحابامي موم دار بولين ديغلي دار باني تامبلي ريك bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wa salamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu midanni inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla non na walaw taqawwal alayna ba'd alaqawil la khasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep depo nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparé seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu leral leer ba demé ci ahkamul qur'an li ali sagoni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demé ko yoy da ci fek ay tektal yu leer yo xamne alquran ñewna teud sunna ñew teurel duggal ci bir lo xamne li bi alquran dikke andi wu ko ci xeyna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demé ko yoy insha Allah subhanahu wa ta'ala قلت انت ني نلن نزله واتناكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تي صبرم بالحق تي فل قل نال نيت ني نزله واتناكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukki at ak ñet dir ba mu dora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jeufandiko def ni cipp rek waye budey jeuf ci alquran day jeufandiko nazala muy wacce etape par etape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqqi ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran tass ko tax ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel القران الكريم دافا كوي القران الكريم دافا ماغ كيب كو خامني كي فك nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dinaal duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banex neena kon izan innakum mithluhum yenem ñoma yem kep القران بالحق ci fulla la wacc liko taxañu moy defar do ma adama liko taxañu moy xamal do ma adama yi waye ñu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg izaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne deg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa warane ci mom lo xamné daf koy saxal da xamné ki ñing ko fekk mu mel ren su dewe ne daf yi gën rek waye do ko fekk mu